قال تعالى في كتاب يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق زوجها فمنهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمك الحمد لله malam hari ini di kesempatan ini insyaallah kita akan mengkaji seorang ulama, seorang ahli hadis. Kita mungkin mengupas seluruh sisi kehidupan beliau karena beliau memiliki banyak, akan nanti mempelajari ambil ibrah dari terpenggal bagi akhir Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam Ali kunyah beliau Abu Abdillah. Jadi kita akan sedikit membahas biografi tentang beliau, kemudian nanti mempelajari apa ibrah yang petik dari peristiwa terpikirnya beliau mengenai sabur dari akhir beliau, yaitu buku. Padahal sebelumnya beliau orang yang begitu melulukan. Datang mengenai sabur sudah sejarah 2 atau 3 marhalah

يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد محمدا عبده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني ورحمة

الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد،